يغفر الحق الجاهليه كنا سلمنا الأنسين قلنا الحق لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولوا لو كان من الأنسين ما قلنا لك قل كنتم في قوتكم أبعاد يفوت عليكم إلى ربهم ويبلغوا عن صدورك حصنا في قلوبهم والله لهم بلا تصدور إن الذين تولوا منهم التقى الجمعان إنما سلهم الشيطان عما كسبوا لقد عدا الله عنهم إن الله حليم يا أيها الذين آمنوا كالذين كفروا وقال إخواني وقالوا أهل دار مسلم كانوا غزا أو كانوا غزا عند ما كانوا لعل الله ملك حسن به والله حليم يريد والله بما عمل بصير وإن كنتم في سبيل الله متم موتكم ورحمة خير مما تعملون وإن متم قتلتم لله تحشرون فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وخذهم في الأمن فإذا عزلت فقل الغراب إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد فعلى الله فليتوكل المؤمنون

تعملون أفمن تبع الله كمن باء بسخط من الله أمن باء بسخط من الله مغنم وإذا نصير ترى الله مصير بأهلون أقتل النبع

وبرحت وعليك الكتاب كتاب إن كان قبل ولا للبين أولم أصابكم مصيبة قد أصبتم منها قلناها قل هو من أنفسكم من الله كل شيء قدير وما أصابكم تقلبان فإنا نعزمين وعلم الذين نفقوا فقيل لهم تعالوا قارئوا كفير لم تدفعوا قالوا لو نعلم إلا لاتبعتم هم للكفر غير ربهم النار يرون أفواههم ما ليس في قلوبهم

أعياءهم عند ربهم يرزقون فإن بما سروا من قبل فاستبشروا بالذين يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه السنة.

حد الله ونعم الوكيل. فاعبدوا إن الله قد لم يمسسهم سوء ورب يمسسهم سوء وعبدان الله والله العظيم. إما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين. ولا يكون الذي يعبد بالكفر إنه يعبد الله شيئا يريد الله ولا يجعل له حظا في الآخرة ولو عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما هم خير لأنفسهم إنما لهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. لكن الله يعلم

ولا يحسبن الذين خلوا بآياتهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بقوا به القيامة ولله ما سمعت والله بما يعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن

سنتلو ما تلقتهم بأهلا بحق ونقول هذا الحديث دليل ردت به فأن الله ليس بالله العميد الذي يغنو الله يهينا لن نرسول الذي من اليسون حتى تيابي قرآن نأكله النار قل قد جاءكم من قبل وفيكم فلقتلتموهم كنتم صادقين إن ثبت كذبكم من قبل فقد كذب رسل من قبل جاءوا بالبينات الزبر والكتاب المبين كل نفس جاءها قتلى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز ولا تعذبها إلا تغرور لا تدعون في أموالكم وأنفسكم تسمعون من الذي توفى من قبلكم ومن أشركوا ومن الذين أشركوا وذنبا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم

السماوات والأرض فأنا غلقت أسبقنا ربنا قد ذهب فانسحابنا عفنا ربنا إنك من تدخل النار قد خزيت وما حين نهرب ربنا أننا سمعنا منادي والإيمان منادي لمن أنه ربكم فأنا ربنا فضلنا ثمنا أغفر عنا سيئانا وربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا إنك تحب العاد.